0: شوي هو انت، هو شوي شوي وانت.
1: استنى داي ولحظة واوا، مش ميشي واوا، مين هون ده؟
2: تويوتا واوا، ده العادي مازدا.
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم، انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم. يلا جيب، خلاص خلاص.
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الله.
6: Do you have a room?